0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، وهل أتاك حديث موسى؟

0: ممكن لازورو ابا بكر يريما لوكتو غونم بونم كراديما ني كوتوم دا بيان كمارو تاجي هرمي كرنتو اديشما بيندوني ابا بكر يريماي اشي كوتون زدا بين زناو غوزولا اندي ابو زنا. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. وعلى
0: نعم دوت كليوا
1: ما
0: شاء الله عندما نجنت أنا عندي أبوني من كليوا السلام الحمد لله غلازور إيسا موسى ورسكرم كتن من كل أبو
1: ما شاء الله ويهو تبقما كم بروسالي جيبوزو بوزو بوزن عيدي
0: دعوان الثاني. نعم
1: كلا دوري ليتي تبريني أنا.
0: نعم
1: awa buri mi awa notin ji daman gultuna dare ran dina isha daman awa ka da awa ji
0: na
1: kuma shi kada awa mana ji zana ma har awa di da ji dina ya roba da awa tana na fadin din ya awa da kara
0: na
1: yan dan darana so dia ji ya rinya nan zuciya ya di ba na dun ba ba na da kwantana
0: yo gale bai samu sai ta dia sanda na
1: misalo nya yakin mare hutu gunzana yadi
0: na
1: anje am kuraje buro salaji ma ayu din nan den kara awo shinfi yana ruye da awo sa din ma dun du ya sha ruya awo din sha ruya yanzu awo za an da yayi yo anje am kuraje kila klinya ba hutu gunzana yadi ko ni kila ngorola awala tarkiba koktiya biyan biya ban riya kala cibu sire am kurandiya baran zuba no ma yambe lan yambe da ajiya so da biya ngoi kada
0: na
1: amma sai kala kulciya da biya a wada mu wajin awala da ja durin da da rimin don awu sire manani ne ban zai shi kilonza a ta hore kuma da awu ngai sire awu biyo da shi kilonza sai dino biyan dai mana ma kada adu madu mu wajin ba idu yayi biya ayu sire ya sha goti ikiya idiya kima awuri tatino
0: galazoro
1: a ngai diga ya monji ba dia adi ngai rasna adi na tukare da monji marma mana ngai ci edi monji ba kalan de klin yau dia kadan duye yayi kilamiya idiya a sha homti yo kima kakalo dia
0: galazoro ba isa musa ngurogoi damgare nye lokta gonum bonum kuradie ma taji nye benum da yimma internet kumaro ala kla kazido ne kan

0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Harami karantu so nda dubdondo klewao. Barawo paraskram kawe dro kamandi andi arab suna. Suru pato radio ndara sonni mita piskun uskun nuta uwa. Paraskram doi nandro mawo san ishindro kamandi andi arab suna. Daji harami karantu so ma ita gantu mando Suleiman Mustafa Malimbe. Ku awo moduro gwena du. Api magi shima shi kan muslim min tajruwa doi kami muslim kamanza kirditin daji tala adin shima moduro goye daji kurma arami kirintu so go kusoto doi suro praskram adi indonina malam shima ashek bakura abdusawi jimde praskram itagati adin isu napsana أكرمك الله وشك نديره
1: مالك سليمان مرحبا حياكم الله وشي تداره
0: ما شاء الله جزاك الله خير نقول الله رامي كرنتوس رامي كرنتوس داجي بتو فانو ايدي داجي ادا او مودورو غويناو داجي سيناي انديرو بين الابرات سك سدين أكرمك الله داجي برو هاولان
1: نعم
0: مسلم ما دغلتيا ندو مسلم موي كلان انديرو داجي بين فيرنوتيديا داجي ألاندو سرام موتو غاين
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الذي يعطي الملك من يشاء وينزي الملك من يشاء ويؤذ من يشاء ويذل من يشاء بيده الخير إنه على كل شيء قدير والذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا وله الحمد والشكر رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم والصلاة والسلام على نبي الهدى ورحمة مصطفى بشيرا ونذيرا الذي تلقى القرآن من لدن حكيم عليم
0: نعم
1: نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد حرمي عندي عندي لوين لوكر مسلم بليوسنا شلا لوتيرو غلا سنا لو برا فضل درجه كرم غتا شما السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
0: نعم
1: سبحانه وتعالى واسكرين فوت كل مكلك ندي لمر كلك كلك تنزا سركن جانزين او سرانا ديونزا على وانزنا وسرانا ديونزان عندي كارزو تنغرزو ادم غنارو عندي على كونو ادم غنن شرو ابتمرو على كونو
0: نعم
1: daji koroburai da koro kambolinta shi kalama da raksu awa me wucip gojin bayin da dajin bawo
0: nam
1: amma lai halda ya fernye kakkal kakkal kirintu sai kirin zan kakkallo bayin da tidin
0: nam
1: dai octin kakkallo bayin da tidin
0: ade
1: daji ndu muslimo ar mare mana do
0: aye nam
1: shi muslim de kaman da zawawo ndu muslim moye de kazab koro china
0: nam
1: yim den bulala ambe ji shiro najirana gulzan sidi yemen nelan
0: nam
1: dinan nado ibada e kura kaneslan botin di dinan kura da shima buro ta gartu
0: nam
1: da inna sarana shide de sayye sa gullada ande man zanna ma waya zanna ma gade bada
0: nam
1: kuro wakti gaden yaudiya ya gulzana ande ma zanna ma gido zanna ma gade bada
0: nam
1: kuma ande bala a ngai gin yono nay basgin man aslama wajhahu ila allah
0: nam
1: arma kalma islam de istislamu lillahi subhanahu wa ta'ala kuma nam subhanahu wa ta'ala alaw man druddu hata asna mare awuddu karo ho maro perzina mada shin mukunno kinga
0: nam
1: daji adeyi ma shararo aw firzina made hangal magade gade tayaye kinga adma mana al istislamu lillado kilanum da sidiyaro sam kilanum da apimagiro kalangnam alai da kinga ade shima mana kalma islam do
0: nam
1: wa huwa muhsinun gayono kamae she kirzak sinalan yani tawassinalan
0: nam
1: ar maro ihsanna awayak tumayak temba Na falimbe lan falimbe. Na fal furisha indi swalejin.
2: Nam.
1: Amma falma de indi dimbe ya wane falde baya idan alai khal. Shi falde manawi yandro bama dain amma ngai to naskuro amali yandro bama dain bawo.
2: Nam.
1: Awa azna de Islam, iman, ihsan. Kir muslim dai kumanum droddu hama de ngawla din nzasara awdo gulzuna uso lera wajin nono yasarami zanna be yuno yasarami kannu be yuno yasarami
2: na'am
1: daje allan shima imani do daje ihsan de awdo dimin mada ala de futu surana rodio nyanzurin baya e amin nyima sharum baya e subhanahu wa ta'ala shirin yanzuri
2: na'am
1: ara mana sha'abun min alama yanzuri nero ni sharum ba amma shin yanzuri subhanahu wa ta'ala
2: na'am
1: ngirma yakin mama kuma da rumma su kalkal dalin zuri kalanam da dinan fondodo nyiro alam be filezi
2: na'am
1: sidi ada fernum kaununukum ya sidi de rotu nyiro